0: مرحبا. شو اسمك انت؟
1: ما تتحركي يا حبيبتي، خليكي محلك، خليكي جوا السياره.